innahu la anja fi hadzal yaum illa thalathu khisal. Ketahuilah bahwa tidak ada yang menyelamatkan kita di hari-hari yang sangat penuh dengan fitnah ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, al-istighfar ana al-laili wa atrafan nahar. Perbanyak membaca istighfar di waktu pagi dan di waktu malam. Yang kedua, wa kasratus salati ala nabiyil mukhtar. Memperbanyak solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wassadaqatu fi sirri wal ijhar. Dan sedekah di waktu pagi, di waktu dia dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Habibul Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullahu wa ra'ahu. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa karrim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Khususan dhil arshir arik khalifati rasulillahi ala tahqiq amiril mu'minina sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala zahidil awwab annatiki bil haqqi wassawab amiril mu'minina sayyidina Umar ibn al-Khattab wa ala jami'il Qur'an dhin nuraini wal burhan amiril mu'minina sayyidina Utsman ibn Affan wa ala sadillahil ghalib imamil masyariq wal magharib amiril mu'minina sayyidina Ali ibn Abi Talib وعلى ابن سيدنا الحسن والحسين وأمهما سيدتنا فاطمة الزهراء سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وعلى سائر أمهات المؤمنين أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وعلى سيدنا الحمزة والعباس وعلى سيدنا الإمام عبد الله بن عباس وعلى أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في الغزة وانصر إخواننا المجاهدين في جميع عالم الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء عن بلدنا إندونيسيا هذا وعن بلدان المسلمين كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه أبدا واحفظنا أينما كنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين به عليها قابليها وأتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد. اللهم كما أنعمت علينا فزد. اللهم كما أنعمت علينا فزد. وكما زدت فبارك. كما باركت فأدم. كما أدمت فلا تسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب
wa abil habib, ummil habib, jaddil habib, alil habib, azwajil habib, ashabil habib, dhurriyatil habib. Taqdi hajatina qarib, iqdi hajatina, wa hajatil hadirin qarib, iqdi hajatina, wa hajatil hadirin, wal hadirati jami'an qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahumma ya maulana bi sirri asrari, wa nuri wa qabulil fatihah.